Kirby. Kirby معلوم. عجيب. مش كارما كارما كارما كارما مانو بازا ندوك وين.